0: تبكو سميسي سبري انت من عملت ينسو يعوك دال مطعم قراو دال كرتن كنجي هاي
1: مالي زمني انتم سوانش الناس او قطرو مدفات ارسوهم سوانا او سو قطرو مدفات دما دمو كنفر انت دوزر